شمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهوي سويانو هي كانت بشمية أبهر هلا نخمن سمقانا يومان وشقلا خوبين هي كانت أبخنا شقلا الخياوي ولاد قلن النسيونة إلا بصن من بيش مطل ديلو خاي ملجوتو خير من بيش عالم من بيش. Amém.